0: بو
1: وعليكم السلام دربك اليوم
0: دبا دوك اليوم
1: ايوا سلاي بازم
0: الحمد لله
1: نعم بابو دي سوتي ماري بو خلي مانا دي
0: غلا وشي بشرو بابا غودو سو فرس كرام دي نيجي جي بي اكو بوم دي نيرو نيجي مار كازي
1: نو نو درو زمان دي ما مري سب ما سورو تلو هاي غلونا ما تابا كاسيا باي باسيا برو با انا وين ما كيا با ان كواتا سا ماي دوريا فاريا تقواريا برو بلا داو تشيا برو دي سي ماريا تو من دي كلا كيلارو hello hi gununa zaman da tafiye na fali kare ma yusya ma so bana bazan boye so ya wa dire so tuna da san ma so hello hi gununa
0: ala
1: wa dire da fali ne fatara dire da san ma so liwan
0: kila dai da yin ras kina